لم زمانا بخود روشتي وراء متقلت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي يا چيم لنا أرزوي خود لا رواي آخر خدا لم روشق أرش كسايتي ونامن دو صوزك شق نعبم تاكو لم حزرة درم بيني